الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، لا يرزق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان بنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا يخصه إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة.